0: تعال أخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: أنا نحب نسمع If I Was Your DJ. يعجبني كما تشربة البورة تايمة في رمضان.
1: ميزيك يا وا نوغاما سنغم نفوياما بوم لنينغام بي نفو سورة يا ميزيكا ميزيكا
2: بقى نيمو نارن أمني وأمكنين

مسكين بعومي كأنه نتعلم بلاي بديش أصف مع حدا بدون بلاي بديش البحر فيش عندي شلي كل واحد عنده مكان يهرب عليه مسكين بعومي كأنه نتعلم بلاي بديش أصف مع حدا بدون بلاي بديش البحر فيش عندي شلي

مسكين بعوميد كأن طفي هرب خيالي كل واحد عنده مكان يهرب عليه مسكين بعوميد كأنه نتعلم بلي بديش أصح مع

التسر يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي